خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا

الفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع

مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق

منكم. ولا يرضى على عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.

واتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله

عبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران.

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه

من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.

مثل لعله لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا.

متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

بكم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم

ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم

كفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله.

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا

حول العرش. حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي

أحصل عدة. واتقوا الله ربكم.

فيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

وإلى نواك صبابتي ورضاك بغيتي.

عيش اسمي يا حبيبي.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

جدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جوليا بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية عوض وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا 8 متاع الصباح على مزيان Retour du programme sur votre radio.

0: سي لا بوب. يتجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليديه بالشراكه مع الديوان الوطني للصناعات التقليديه من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسه الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهوريه، ابتكارات عصريه ونقشه صناعيه. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليديه كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسه الدولي.
1: Retour du programme sur votre radio.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام جنيف وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يبيعش، إسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: يجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعة التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعة التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خود لوفر فانسي تعطي فيه ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
0: توا العشرة متاع الصباح على مفاتيح. Retour du programme sur votre radio.

one day, you know.

0: سي لا بوب. يتجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليديه بالشراكه مع الديوان الوطني للصناعات التقليديه من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسه الدولي، معرض 100% تونسي، حرفيين من خيمة التراب الجمهوريه، ابتكارات عصريه ونقشه صناعيه. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليديه كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسه الدولي.
1: Votre radio. Et ben...

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يبيعش. إسباس وهيبة مهدية عوض وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.

0: FM, la suite après la pause, c'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فايات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي من أخوذ لوفر فانسي تعطيفي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم أوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والأصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: يجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جوية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
0: Sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

يا عشقتني بعد ما كبرت. ايوا عشقتني هالنارية يا عشقتني بعد ما كبرت. ايه يا اخواني برا برا حسيبك المولى.

0: كنت دلالي كنت عزيزة ساكنة في بالي كرخوص صومي بعد كنت الغالي عالغافل دي تتبار لي من حينك نتفكرك في الليل
1: وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك نتفكرك في الليل وانت وينك يا حياتي عالكيان بيني وبينك نتفكرك في الليل
0: كنت غرامي كنت دلالي وعزتي وايامي على خاطرك تقطع صهيد الحامي واليوم علي جاي

0: جروحي لا حد غيرك حبا في ساحي حزتي إصاري ولا يحزتي منك آه في الليل
1: وانتي منك نفهك

0: معك واخذ قدرة مكتوب ربي النازلة والقدرة كي هونتني ملزوم بشفينك نتفكرك في الليل
1: وانت وينك

ليش نوري لزوك برشا ناس بيا تغري لو وحدني بلحن فتركينك.

0: بينك يا حيرتي عالكم بيني وبينك نتفكرك في الليل
1: شي حير عمر الحبيب مو حال لا يتغير ساعات ما بدافل كلام ندير وعلاش

0: وينك نتفكرك في الليل وانت وينك يا حيزتي عالكان بيني وبينك نتفكرك في الليل
1: جبت كلامي من صغرتي راويان لنظامي خليفة الدريد نجيب قصد كلامي بالفاصل.

0: اسمع الموجة.
1: هلا هلا هلا بعطونا الشو ونعطيكم الديمقراطية. يلا من كم سنة وناقص دورة يا سمورة. ايه يا ركباهي

0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملا فيش تستنى، وجاب حذانا ودلل روحك. العنوان ما يبيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
1: Retour du programme sur votre radio.

خمسة فم المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوب ومدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي إن إس إس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا ودي ساعتي على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

جدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعة التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعة التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

جدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كيان التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Sur votre radio. Et ben...

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: سي لا بوب.
1: عندك عرس وحايره في اللبسه؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبه مهديه خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديله اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبه مهديه غون بوان مزارع شارع الحبيب بورقيبه. كلمنا على 53 573 573 مع اسباس وهيبه مهديه ادلال ما

فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.

يجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كيان التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يبيعش، اسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع اسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
0: يجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
2: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Sur votre radio. Et ben...

0: حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى

0: كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف من السوشي ابقى اقرب منه حتى، لما بقى فاضي عمري ما اكل منه حتى.
1: La suite après la pause, c'est la pub.
2: Édition spéciale في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت. مزروب على تاسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

عجبهم لك وهم احنا تنولي وهم يسكروا فمهم يا تنقدوا الخير اللي غدا يغمم جرينا على حاجات وحرقنا حاجات برشا امنيات لنضلوا حيات برشا احاسيس لنحيات حليت دعيت وحدي في السر ما تكونش يا ميت ما صدقتش اش عطيت عشت معاك تريب ما صارش عشنا حاجه كثير شكون من اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوه بعيده تقول لي هذا ما يتقالش انا ديما معاك

0: من راديو أم أف أم نرفع لحضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، أرجى مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في لافاريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروبة على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيت ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: اسمع الموجة.
1: أفضل شعيش لوحدي ألون جوايا طاقة تستستر.

0: اديها كلمة حلوة تدي لك حنان، ده اللي يدلعها يبقى في عينها باشا بيه. ولا ايه ولا ايه؟
1: خليك صريح معاها، خليك جنتلمان جنتلمان. اديها كلمة حلوة تدي لك حنان، تديك حنان، ده اللي يدلعها يبقى في عينها باشا بيه. ولا ايه ولا ايه؟
2: توا العشرة متاع الليل على مزاجك.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

تليفونات، على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: يا ليانا يا ليانا يا ليانا.

محتوى نصيحة على مزاجك.

اقرب من بسمتي لشفايفي، اقرب من احساسي.

مش جنبي ولقيتني انا لوحدي انا لوحدي انا وحدي.

لك ابدا مش هقدر اسامحك. ابعد خليك في مكانك ابدا مش هقدر اسامحك. ابعد خليك في مكانك انا بترجاك.

شغلنا مهما تبنا.

قدري ولا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرتك جاي. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمك ودي اسمتي وهي. على قلبي خان الأمل وكفى قلبي انشغل.